0: كيم جوالي تقدي يا ولينكي آخر فيف تخمني تان عم لك كوا ينرجع ولينكي إيش كيف هم تم جاكي تقدي أم تبرنامج يان هيجي أو مرساني أو واقع فاسي كي ولينك تجيك قطع سان كي كليك أو كبرنامج يان كيسي كمان غامي كا كامي أرفرتين مايو كي تقدي كي مونيكا جونغان كيم جوالا ديو تقدي كي أو تويري كم جدي رجع سان غامي يان هي قدام ويك إيش كيف هم
1: Tam nek zasika yenirik amagun yagan faifta khomin dazingi gwanu te mursani programme khasi khiri uya yagwa si programme kunkara di monika nchunga nuraverten moyo tam tam metekitweri amnu te kwiramburi eti kumsa

اكسكا اف ام كوا ولا نو ام تنو كويتو او نو بروخرما انكو ساوزي سي كاكي رادو ويسيري كوان كان كو سباكي توين توين دا خمانيتي هم هون كوان نو ولا نو اي تنو كون هون ستوا انكو ساوزي سي كاكي او ولا نو كوان نو كي كوا تو كاكي سيبا نو كوي كاي كوا رادو كي نمورو ونيتين سيفا بين نيخا اف ام ngon tu tu kwe au ngo wala ngi chang go sa ka wi ga ngo kong ka ke pro kham ngo kon na kwe ngai de ka se ka tu ka si ten ko chu au ngo ba wala ngi chang go sa chi ma ka ya ke pro kham ngo kon na ke me ko se ngo wala ke ne khe a de ji ke ti ne a de ji ke kwe ten chu ngo ba ngo kwe sa ka wi ga ngo kong ka ya ke wala ngo ten chu ngo we se de ke kwang khan go su ba ke ye na twin da khamani te ngo kwe ka ngo wala ngi e ten hu a chi te ba ke kawa program ke kanu se da akwen ale kwa wala ngawa ke maunga maso tendu ta ngawa ola

اكسكا اف ام كوا اولنغ بانغوم تنشون و بروخرما انكوي ساغوزي سي كاكي رادو كوي عليكو بروخام كي كون كانغو سي باكي سيز مينيت مون كاوانغا اولا و تولفيري و جيكم تنشون و اولنغ و ساغوزي سي كاكي رادو كوي عليكو بروخام توتو كوي مو كاولا جيتيان و ساغوزي سي كا كي ميكو مسنغ و لكيا نيخه اديجيكي تيني اديجيكي كويم تنشون و ke agusi da ge 5 minute tikan kun thang thai ko wa chigem tan chong ngaw la ngo sa ko ji se ka ke rado ke ma jwe khamo ko bunga ke yu ji se ge kum sang ngaw la ka ko kum ang ade ji ke me ta kan guna ade ji ge kuin ade ji ge ngol jon hu ga o sing ngai ge jet pan style o manual ngo da bungu se o tu tu lu si la

سيد وعكي سينكي بارخي انت المار هنستان اوكي كفاد نبور فنادي فلس من وران يستراد هلا كان عالانكي كلانكا هاد ايدا وانستلس